0: فزتي فيه فارزع ما نفهمش
1: تحمس معك الشتاء
0: وشنو ما نبقى فيك زعما
1: وهي تبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه واش لك يجيب لك نونو سعيد الميلاد بنادم
1: مرض ما كتير بحال هكا مالك كتزيد فيه
0: ابتسام الله يرحمك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك واش جيتي دبرتي عليا انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درتو
1: طلعتي فليس يا ودي يا مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام